0: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت.
1: نعم.
0: وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا

الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفسي.

أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين and

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

يصدق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك

إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره

فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم

الحمد لله، الحمد لله الذي سهل للحجاج حجهم ويسر لهم مناسكهم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره. شمل إله إلا الله وحده لا شريك له، ضاعف أجورهم وأجاب دعاءهم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته بذلوا في سبيل الله أموالهم وأوقاتهم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. واعلموا أن العبادة رحلة عمر لا تنقضي، وسير قلب لا يتوقف حتى يبلغ الكتاب أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، ها قد شارفت المناسك على الانتهاء، وتهيأ الكثيرون للعودة إلى الديار بعد أن سكبوا العبرات ورفعوا الدعوات في تلك المشاهد والعراصات. فهنيئًا لمن استغل هذه الأوقات الفاضلات في هذه البقاع الطاهرات بالتكبير والتهليل والذكر والدعاء في هذه الأيام المباركات. واشكروا الله على ما وفقكم إليه من أداء المناسك على أفضل وجه وأحسن حال، واصطفاكم وفضلكم على كثير ممن خلق واجتباكم. فكم من تواق مشتاق لم يكتب لقدميه أن تطأ هذه الرواق، وكم من غافل محروم صرفه الله عز وجل بمشيئته وحكمته عن الوصول إلى هذه التخوم.

يستفيده المؤمن من هذه الشعيرة العظيمة تحقيق التوحيد في أسمى صوره وآياته وأعظم معانيه وغاياته، استسلام لله بالعبودية، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. فشعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ما بناه ويقوض ما أسسه وأرساه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، في حين لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كافة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذه النعمة قدرها وفضلها، واحرصوا على الاستقامة بعدها، فإن أمارة الحج المبرور وعلامة القبول المشكور هي أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أرقى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده سبحانه ونشكره، لا رب لنا سواه، ونستغفره ونتوب إليه من كل ذنب وبلوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمرنا بعبادة الله وتقواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الذين تشرفوا بصحبته ولقياه. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، إن مما بقي من أعمال فمن تعجل ورمى هذا اليوم ونفر قبل الغروب فلا حرج عليه، ومن تأخر فأدركه الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال من الغد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك نحر الهدي والأضاحي، فإن وقت الأداء يمتد إلى قبيل غروب شمس يوم الثالث عشر، فمن لم يهدي ولم يضحي فليبادر وليسارع. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يشرع لأي حاج مغادرة مكة المكرمة حرسها الله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هذا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين.

في مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة منك سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعطهم جميع سؤلهم، وحقق لهم يا ربنا رجاءهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مختلف المياه.
1: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. سيدنا جابر رضي الله عنه narrated that Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said, if anyone says after hearing the adhan, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته, أو الله, Lord of this perfect call and of the salah that is being established, grant Muhammad sallallahu alayhi wasallam the wasila and the distinction, and raise him to the praiseworthy station which you have promised him, then on the day of resurrection my intercession will be lawful for him. Sahih al-Bukhari.
2: This Dua Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. The beloved Prophet, peace be upon him, said, if you want to soften your heart, then feed the poor and pat the head of the orphan. Sponsor an orphan or needy child for 15,000 rand per year with AMA and fulfill this beautiful...

الحمد لله الحمد لله أهل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المجد والعلاء المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة البررة الأتقياء صلى الله عليه صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء أما بعد فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر فما أشد الاعتناء بهما ومعرفة فضلهما ليتيسر فيهما الفكر فقد قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة وفلسطين يا رب العالمين اللهم رحماك لإخواننا المأسورين في سجون الاحتلال يا رب العالمين اللهم رحماك لإخواننا المأسورين في سجون الاحتلال يا رب العالمين اللهم رحماك للمستضعفين من عبادك في كل مكان يا رب العالمين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.

ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت

0: رسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت
1: عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان

0: صعقت بل سحقت
1: عصبة الشرر حلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار عصبة الشرر حلي

الحمد لله، الحمد لله الذي سهل للحجاج حجهم ويسر لهم مناسكهم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره. شمل إله إلا الله وحده لا شريك له، ضاعف أجورهم وأجاب دعاءهم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته بذلوا في سبيل الله أموالهم وأوقاتهم. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. واعلموا أن العبادة رحلة عمر لا تنقضي، وسير قلب لا يتوقف حتى يبلغ الكتاب أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، ها قد شارفت المناسك على الانتهاء، وتهيأ الكثيرون للعودة إلى الديار بعد أن سكبوا العبرات ورفعوا الدعوات في تلك المشاهد والعراصات. فهنيئًا لمن استغل هذه الأوقات الفاضلات في هذه البقاع الطاهرات بالتكبير والتهليل والذكر والدعاء في هذه الأيام المباركات. واشكروا الله على ما وفقكم إليه من أداء المناسك على أفضل وجه وأحسن حال، واصطفاكم وفضلكم على كثير ممن خلق واجتباكم. فكم من تواق مشتاق لم يكتب لقدميه أن تطأ هذه الرواق، وكم من غافل محروم صرفه الله عز وجل بمشيئته وحكمته عن الوصول إلى هذه التخوم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيها المسلمون، الحج دروس وعبر، مواقف ودرر، رحلة إيمانية ومدرسة ربانية يتعلم فيها المؤمن القيم السامية والأخلاق العالية من المحبة والأخوة والإيثار ونفع العباد وكظم الغيظ والعفو عن الناس والبذل والعطاء وخفض الجناح والصبر على الأذى. وإن أعظم ما يستفيده المؤمن من هذه الشعيرة العظيمة تحقيق التوحيد في أسمى صوره وآياته وأعظم معانيه وغاياته، استسلام لله بالعبودية، وانقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله. فشعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ما بناه ويقوض ما أسسه وأرساه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، في حين لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بل أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كافة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا لهذه النعمة قدرها وفضلها، واحرصوا على الاستقامة بعدها، فإن أمارة الحج المبرور وعلامة القبول المشكور هي أن يعود الحاج بقلب أتقى وسلوك أرقى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه ونشكره، لا رب لنا سواه، ونستغفره ونتوب إليه من كل ذنب وبلوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمرنا بعبادة الله وتقواه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الذين تشرفوا بصحبته ولقياه. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، إن مما بقي من أعمال فمن تعجل ورمى هذا اليوم ونفر قبل الغروب فلا حرج عليه، ومن تأخر فأدركه الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال من الغد. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك نحر الهدي والأضاحي، فإن وقت الأداء يمتد إلى قبيل غروب شمس يوم الثالث عشر، فمن لم يهدي ولم يضحي فليبادر وليسارع. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يشرع لأي حاج مغادرة مكة المكرمة حرسها الله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هذا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة منك سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وجنودها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعطهم جميع سؤلهم، وحقق لهم يا ربنا رجاءهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.